0: بيخاف مش مصيقة عقوان نقوش بيتشيك آنا نقول لقريني نقوش بيتشيك آنا نقول قوشي تشت آخر مرد انتعاطاني باسطور مرد انتعاطاني أمراطو مرد إلا الأطران لشكاري تنقلو مرد إلا الأطران لشي إغليسيا مرد إلا الأطران صلي بصينا مرد إلا أرجي يشتا كيما أطران ونوصل الزيبرو لقيت رخا مانتعين نعمل تنا للآخلا أنا أخوانا قوش جمال أخوة حاني بايلي أخل لنك أخلا شكوين كلال سنزيل موسيقى
1: نعملك بيجي كاش كاهن نشتا مسيدي زرجوجي قاقوا أما كان كيرح بيه
0: أنا أحكوان شولك شقول عليل أنا أحكوان شعاني قاقوار أشتريد أنا أحكوان جلو شاكل كيغ دي مكير واخو لك كنا على هروب هروب قالي ما أخو قال كي لون چلين چلين بابا لك وچلين دوخن أحكوان جوغو جي جوغو دسك أهلي قاقوا ما أخو هون كنا على قشيب شاك شاكل سقط لقل رحلي قاقوا كل شيء يقول على رانشلو قطع ملاح تعال جوش لقن قيلي قابا ايه سوسي تقال جان تشتول ما قواسا ايك جوش مرمجين نريك اطلع الشعيش تقول لحنا لغن لقابا

وكان اجي هوجين تقال لرن غيري تاني غران سهيب سليشو لرن سان انتونيو سيخان يا جوزب تسين غيك ارمانو ارمانو اوسيبيو ارمانا لويسا سيربانتس وكان اجي نجي ارمانو اوسيبيو ناك واش كبال جنو تهنا سيلا لشو ليب اللي هرو بيب جو كيب جي عبين كانه كوان غرا كلو ما جنو تهنا سيلا لشو الارمانوس وده ارمانا نشكي ارمانو اوسيبيو وكان اجي لي لوكوتوريس جا ارا لا كان جي لي بسالي راديو كلو ما جنو تهنا سيلا لشو الارمانوس وكان اجي زاقال نشتين انك احجي جنو تهنا سيلا لشو لي كيشقال زاقال ارمانا ايدا سيرباندي سران كوبان دي اوچو سبتسين غاكي ارمانا ران زاقال نجيشكي جنو تهنا سيلا لاجول جرولي خونا لئين وكان هنا قاكوش لنا غرمانا ايدا سيرباندي سران جوج رابنكي لي سيلا لشول اوچو سبتسين غاكي ارمانا Rana aquí, nashti hermano Eusebio, nakwashke bachunum tehena seila lichol, hermano Domingo, hermana María, okan aquí hermana Eima, diocho sabte sin gair hermano, sarana aquí chunum tehena seila lichol, hermano Eusebio, arena talima en San Antonio, seja, takalsa, salichol, echirapinkirra,